0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu Dima Mana. Otangu Dima Mana.
2: Mahlekum. محليكم في جو الماتشات ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات محليكم في استادات محليكم كي تبداو منرفزين ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بيني دينا وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا محليكم حمزة الطيش
0: اكسجين اف ام بالصوت العاد
3: حيادونا دهان

0: وصلنا لغزالة وجمين العالية والمتلين جالتة وسونين وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسانة وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما عالبال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمه وسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خاطركم نكملوا.
10: انت تعرف علاش؟
11: نعرف. وانت تعرف علاش؟
10: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
11: نحبوها لخاطر تسمعنا
10: وتحس بينا
11: تعاوننا
10: وتفرح معانا.
11: نحبوها لخاطر تفهمنا
10: ترشدنا
11: تنصحنا
10: وتوعينا.
11: نحبوها لخاطر ديما معانا
10: ليلة معناها
11: تبعد ولا تقرب
10: هي ديما معاك
11: تخفى ولا تسهر
10: هي باقي بحذاك.
11: نحبوها لخاطر
10: تزهينا
11: وتونسنا
10: وحتى كان بكينا
11: بيديها تمسح عينينا.
10: توا عرفت علاش؟
11: وانتي فهمت علاش؟
10: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
12: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: أكسجين FM بالصوت العذب.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

أن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

أحد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: من بنزرت، من ارض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. اكسجين اف ام تكمل لكم الحكايه سنين واحنا نعديو اصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائله الكبيره. اكسجين اف ام موجوده في قلب كل حي، في 14 معتمديه و17 بلديه. صوت يوصل في كل تركينه من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يومكم أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبح حيو على توت الكيب اللي معنا زميلتنا الفاضلة الطيبة عوض فلعوني، أمل أيضا الأم آدم ألفة سندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. قول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع كلها محبة ألفة أمل وتفاؤل وراحة بال وإخلاص للوطن وإخلاص ربي عز وجل. اليوم السبت 11 جويلية 2026، 26 محرم، 1448 التوقيت، 6:58. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، آمين يا رب العالمين. نحترم إشارة المرور، برشا ناس تجري في الكياس، واحدة واحدة ما نجريوش على خاطر الجري والسرعة الكبيرة ما تعطينا كل نتائج الخايبة. وربي يسترنا ويستركم ويحفظنا ويحفظكم. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم بإجازة على عادة خايبة اللي هي مثلا واحد ولده نجح في الباك ولا في السيزيام ولا بنت ولا غيرها، جاء إنسان عمل له هدية عطاه 50 دينار، الآخر عطاه 20، يقعد يعني محل كانوا استهزاء ولا سخرية ولا حاجة، والآخر ما عندوش باش يجي يعطي 20,000 ولا 50 ولا 10 ولا كذا، يلقى روحه محرش. نحيو العادة السيئة هذه، هي باهية تحب أنت تهني تعطي مبلغ مالي عادي، واللي ما عطاش هذا عادي، المهم جاء فرح لك وهناك، كما في عروساتنا كما في مناسباتنا ولا في حتى في العيد الصغير. يروح من دار عمه تقول له امه قد اعطاك، عمه يقول اعطاني 10، وخالك قد اعطاك، اعطاك 30، اعطاني 30، يقولها يعني ريت تقول له خالك خير وخير من عمك. ماذا بينا ديما خليوا علاقاتنا علاقه طيبه مبنيه على المحبه والوئام. والهديه باهيه، الهديه سيدنا عليه السلام قال لنا تهادوا تحابوا، اما ما نحبوش علاقتنا تكون مبنيه على قداش خليت وقداش اعطات، وذاك في عرسي اعطاك كذا والاخر كذا. ماذا بينا نفرحوا لبعضنا، نكون فرحه من الاعماق، حبيت تعاون والتعاون باهي وقيمة من القيم الإنسانية اللي أكد عليها ربي سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. فما بقايا أخرين بالميكرو يقولوا فلان الفلان يدفع 100 وفلان الفلان يدفع 20، يحس بروحه هكا كانوا يعني يغذروا له خزرة خايبة ولا غيرها. خليها في السترة عند ربي خير، واللي عاون بارك الله فيه فجاء فرح لك، واللي جاء فرح لك وما عندوش أيضا بارك الله فيك وبارك الله فيه أيضا، جاء قاسمك أفراحك كما عباد أخرين يتقاسموا أيضا. كما عنا في الحومة جماعتين التالي عنا تكون انتقل إلى رفيق الأعلى، باش الناس تعاونت وكذا، فما اللي دفع مبلغ محترم، فما اللي دفع مبلغ بسيط، فما اللي ما دفعش، المهم قاسمنا جارنا الحزن متاعو، وربي إن شاء الله يخلينا متآلفين متحابين. في النهاية ألف تحية، ألف تحية، ونهني أيضا مستمعة وفية ومن أصدقاء أكسجين فام مدام أمال موسى بنتها ولا نجح دخلت الباك إن شاء الله فيما أهم، ونهنيه كل إنسان نجح وتفوق، واللي ما نجحش أيضا فرصة أخرى باش الحياة قدامنا، وليس العيب أن نسقط لكن العيب أن نبقى أين سقطنا. والحياة تجارب والحياة كلها نضال وجهاد وتجاوز المصاعب. اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة، واحفظ يا عظيم هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. ونخليكم مع زميلتنا الطيبة أمل أم آدم، وإلى اللقاء.
0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.

0: تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. آه مطلقة بهوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
1: وانت زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
2: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي فن موسيقى أجواء راقية وخدمة اطلق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل ليلة فيها الإيقاع الذوق الفرحة وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182 وإلا 20 199 097 وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويليا في الأندلسية.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية ما سمعتش شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
2: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
2: اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حجز ثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
8: يحيش بك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
9: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا معد الموجة على موجتنا على موجة اذاعة اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. تحية كبيرة للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا معدلة موجتها علينا، بدأت صباحة وتشرف في قهوتها على صوت وعلى موجات إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. اليوم كما تعرفوا السبت 11 جويلية 2026، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم تتحقق فيه برشة حاجات باهية. الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا والموجة ما تتبدلش وباقية على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين أف أم. كالعادة والعويد أذكار الصباح بعد ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، 7:13 دقيقة، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ومعدين موجتهم علينا الناس الكل. حقيقة مازلنا متواصلين معكم في برنامجكم ماتشينا للسبت، ومازلت متواصلة الإهداءات بمناسبة التلميذات اللي نجحوا في البكالوريا في دورة المراقبة. نحب نقول لهم ألف ألف مبروك التلميذات هذوما اللي نجحوا. ديديكاس نحبوا نوصلوه اليوم لحقيقة الأشواق الطويل اللي نجحت في اختبار البكالوريا تربية تقنية، دونك نقول لها ألف ألف مبروك. دايوغ ديديكاس يجيها من عند خالها مهدي الرياحي والعائلة الكل وأمها وبوها، يقولوا لها إن شاء الله ألف ألف مبروك ونورتنا، إن شاء الله ديما فرحان.

ألف مبروك النجاح يا أشواق الطويل في اختبار البكالوريا تربية تقنية. زادا كيف كيف نقولوا ألف ألف مبروك الريتاج السحباني اللي نشحت للسنة السابعة أساسي بملاحظة حسن جدا. بوها يهنيها عبد الكريم وأمها منيرة العباسي يهنيوها ويقولوا لها ألف ألف مبروك. إن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة. إن شاء الله ربي يفضل لكم وليداتكم. إن شاء الله يا ربي ديما تشوفوهم في أعلى

شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما ناجحين وملمومين أنتم وعائلتكم العزيزة عليكم. احنا متواصلين معاكم في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند.

0: راني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمها كهوا؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبات ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. معنيبة سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دي بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اهالينا في بنزرت وكالتكم المفضله كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة.

0: رايحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك

0: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات خلينا نمشيو نعرفوا حالة الطقس مهم برشا ليمات واحنا نحكيو على الطقس وكل تفاصيل الطقس في ميتيو
3: ميتيو
4: ميتيو
3: ميتيو
2: مرحبا بكم دونك في ميتيو لليوم الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا دونك باش نحكيوا على حاله الطقس الحقيقه الحديث صار على معناها ايامات جايه باش تكون مصحوبه بارتفاع في درجات الحراره وكنت تفكروا حكينا قلنا ابارتير من لونز باش نشوفوا ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره دونك المصدر التونسي للطقس والمناخ يقول بعد يوم حار ونسائم شرقيه معتدله هبت البارح وزاد في الليل على السواحل الشرقية والشمالية وقال إنه اليومين القادمين بيش يكونوا أكثر حرارة من البارح هذا بالنسبة للمرصد التونسي للطقس والمناخ إنه بيش تكون الحرارة أبارتير من 10/11/12/2026 بيش تكون الحرارة أربعينية في أغلب المجال التونسي دونك إن شاء الله ربي مع الجميع نسيسر وإحنا نشربوا كميات باهية من المياه المعدنية نحاولوا نبعدوا على الشمس نحاولوا ديما نقعدوا في بلاصة معناها تكون فيها الظل إن شاء الله ربي يعين الناس الكل اللي تخدم في الشوانات الناس اللي لازتها الخبز أنها تخدم في السخانة ذي الكل إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل إن شاء الله ربي يوفقكم زادة كيف كيف مؤشر اندلاع الحرائق مرتفع دونك بالنسبة للفترة من 10/20/2026 رجاء الانتباه ثم الانتباه لأنه مؤشر اندلاع الحرائق مرتفع أبرتير من 10/20/2026 إن شاء الله ربي يستر الجميع دونك هذه بالنسبة للمرصد التونسي للطقس والمناخ بخصوص حالة الطقس وأبرز التوقعات الجوية سينا نمشيه المعهد الوطني للرصد الجوي نقول من المتوقع أن يكون طقس السبت 11/20/2026 حار وعامة قليلة السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط الحرارة تكون مرتفعة وتتراوح الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وفي حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي الريحة تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تقعدوا معنا مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وما كنتوا في الاستماع عطيناكم لمحة على حالة الطقس تردوا بالكم مليح مليح خليكم مع النغم هذايا لوردة بتونس بيك وانتم زادة تتونسوا بينا

0: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها هوية صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف اسمي عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
4: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 482 781 99 985 283 272 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
7: راديو أكسجين فام
8: صوتك بالصوت العالي
9: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
10: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
9: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم. 8:31 دقيقه. مرحبا بالجميع. نهني وتلمذات اللي نجحوا في البكالوريا سواء في الدوره الرئيسيه ولا دوره المراقبه. طوال حقيقه يبدا الحقيقه التخمام صحيح، يبدا التخمام نتاع التوجيه وين باش نحددوا المستقبل نتاعنا، وين باش نمشيو وشنو هو الخيارات المفتوحه قدامنا. دونك الحقيقه في المرحله هذه اكيد باش تستحقوا نصائح من عند خبراء، توجيهات كبيره تجيكم من عند ناس من اهل الاختصاص يوجهوكم، وخاصه زاد يحطوكم في الطريق الصحيح، لانه موضوع التوجيه موضوع مهم برشا ولازم نحسبوا له الحساب، لانه الخطوه هذه باش تكمل معنا قدام. دونك على هذاك احنا باش نحكيو على ايفينمون موجه للناجحين في البكالوريا نهار 17 جويليا 9 نتاع الصباح بمعتمديه راس الجبل. تفاصيل اكثر باش نتعرف عليها مع ريحان حداد رئيسه الغرفه الفتيه الاقتصاديه براس الجبل. صباح الانوار ريحان، مرحبا بك. مرحبا بيك. دونك خلينا نتعرفوا شويه على الايفنت هذايا. دايوغ احنا ريحان مشينا شفنا الباج اوفيسيال جزائي راس الجبل، ورينا الحقيقه خدمه كبيره دايوغ قاعدين تقدموا في الانفورماسيون سواء على مستوى الحاجات اللي يحبوا يعملوها تلامذة البكالوريا فيما يخص مثلا الاجازه في علوم التمريض، زاد كيف اللي يحبوا يمشيوا الاجازه في الاعلاميه، اللي يحبوا يتخصصوا في الاكاديميه العسكريه تقريبا، زاد باش يقراوا ميدسين، وكل تقريبا كل شيء موجود، كل شيء على ذمتهم، معلومة مبسطة معلومة حاضرة. دونك هذا هو اللي باش يلقاوها أكثر نتصور في نهار 17 جويليا.
3: إيه بالضبط. دونك احنا لازم نمتعنا اسمه بشري غيرونتاتيون، هذه النسخة 16 فيهم. في كل عام نكونوا بارتنريا مع وزارة التربية بمثلة في المندوبية الجهوية التربية بالضبط. دونك يجوا حدينا المستشار التوجيه الجهوي باش يفسر أكثر للكلمة. في نفس الوقت يجيوا إن شاء الله يلقاوا ب ريبريزونتون على كل برانش، ممثلين من الطلبة اللي قراوا قبل في السبيسياليتي هذوما، اللي يوجهوا أكثر على الأسئلة نتاعهم، يفسروا لهم في الواقع شنو اللي باش يصير، شنو الحاجات اللي باش يلقاوها وشنو هما الأسئلة اللي نجموا يلقاوهم بعد. كما قلت الخدمة نتاعنا تبدا في الميديا قبل، دونك نحاولوا إنه نهبطوا لهم ليزانفورماسيون على كل برانش، حتى اللي ما ينجمش يجيب حدانا يلقى ليزانفورماسيون عندنا. دونك مازلنا نهبطوا مزيرة تقيت السبيسياليتي قاعدة نحضر
2: به. مهم برشا الحقيقة أنه اليوم يكونوا اللي نشحوا في البكالوريا يكونوا معنيين بهالمعلومات هذه والإنفورماسيون، يكونوا حاضرين. دونك من خلالك أنت نحب نوجه الدعوة عبر موجات إذاعة أكسجين أف إم، دونك للناس اللي نشحوا في البكالوريا حايرين ربما ما يعرفش المعدل متاعه وين بشي يوصلوا، خطر ساعات ريحان اليوم أنه فما شكون حتى ينجح بمعدل ممتاز ولكن الحاجة اللي هو يحبها ما ينجمش يخلط لها وما يخلطلوش المعدل نتاعه. دونك هنا يظهر لي يدخلوا في قلق كبير، وهذا دوركم انتم تحاولوا انكم تعاونوهم زادا كيكيب ومن خلال الايفنت هذا زادا.
3: صحيح، احنا ليفينمون تاعنا بشريه الحقيقه ما بداش توا، احنا ليفينمون تخدمه على ثلاثه مراحل. بدينا في المرحله الاولى قبل البرك كنا عملنا التهيئه النفسيه للطلبه للطلبه بليتو، دونك مشينا وعملنا لهم دي فورماسيون في جيستيون دو ستريس وموتيفاسيون، مشينا زاد لجورنين تاع البرك اللي استقبلناهم في وسط الليتي، وتوا قررنا انه نعاونوهم باش يختاروا الاختيار الصحيح. نعرفوا انه التوجيه ماهوش حاجه سهله، حاجه تجربه تعيش معاك حياتك الكل.
2: اكيد.
3: دونك نحاولوا بالحق نوفروا لهم لي سبيسياليست باش يفسروا لهم اكثر ما فما باش يختاروا الاختيار الصحيح. كيف نقدموا ديبارتمونتي يكونوا موجودين معنا بفاكولتي اون بريفي، نجموا نفسروا لهم اكثر بما الافيق هذيك، باش حتى اللي يقمم انه ولا سكوره ما وصلش في الليتاتي باش يحب انه يقرا اون بريفي يلقى عندنا زاد لي ريبونس.
2: فما زاد حتى شكون يحبوا يمشيوا ويقراوا في جامعات البرا، نصور هذايا الخيار زاد مفتوح اكيد، فما شكون باش يوجههم ويعطيهم من خلال الخبره نتاعو المعلومه ريحانه.
3: متوفر قدرة الراديو. دونك تقدر نقول نقول باللي قرا والبرع ديجا من اولادنا في الغرفة اللي يقرا والبرع والا والا معناها عاشوا لك اكسبيريونس كبيرة وبعديك عاشوا
2: أكيد تري تري بيان دونك ان شاء الله بالتوفيق ليكم. نعاودوا نذكروا نهار 17 جويليا ابارتير من 9 نتاع الصباح بمعتمدية راس الجبل. دونك ليفينمون هذايا تكونوا حاضرين فيه تاخذوا المعلومه تاخذوا الانفورماسيون تاخذوا التوجيه الصحيح من الناس من اهل الاختصاص وان شاء الله بالتوفيق ليكم. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. شكر كبير ليك ريحان حداد رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية براس جبل على كل التفاصيل اللي قدمت هنا اليوم. وانتم سيدنا ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله ربي ينجحكم. ركزوا مليح مليح مليح في خيارات التوجيه اللي باش تحطوها في البكالوريا. صحيح نجحنا فرحنا ولكن مهم برشا الخيارات اللي باش نعملوها في البكالوريا. شنو الافاق اللي تتحللنا برشا شكون اللي يبدو عارفين الروايح وشنو باش يعملوا فهم شكون يبدا حير ماهوش عارف روحه شنو باش يعمل فهم شكون يقول لك يوصل الباك يقول لك انا ما عنديش حد شيء الحقيقه نحس روحي انا نحب نعمل ولا الحاجه اللي انا نحب نخلط لها نلقى المعدل نتاعي ما يوصلنيش ويا دوبني نجحت. دونك ما يسالش ما فيها باس اكيد الحياه ماهيش باش تقف فما معناها ديما خيارات اخرى مفتوحه قدامنا. ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي يعينكم وان شاء الله اكيد بالتوفيق للجميع وان شاء الله ربي مع الناجحين في البكالوريا. تقعدوا معنا راجعين متواصلين. هذا هو برنامجكم ماتينا للسبت ماتينال الويكاند.
4: ماتينال السبت كل نهار سبت من 6:30 نهار مع عواطف العواطف.

0: فرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بنتها كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 82 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458 اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت

0: حفلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنين حفلة كدويت مليان جو
1: عندك أورانج.
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك مطلقة بهوين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي فن موسيقى أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل ليلة فيها الإيقاع الذوق الفرحة وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهرة الراقي وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182 وإلا 20 199 097 وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاش جويليا في الأندلسية.
5: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
4: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار؟
5: إن شاء الله خير.
4: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
5: يعني تبدل اسمها كهوة؟
4: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
5: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك ليه مع الفرجة.
8: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا ولك المونة على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
9: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
10: يحيش بيك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر.
11: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
10: أما ديما نحتار شنو ناخو.
11: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
10: إكرون سولير ب 19900؟
11: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
10: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
11: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
12: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار، ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل الصنات. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: شيء ماشي بعد يتقلوا لي سامحنا.
1: المشكلة هذه كالمشكلة وخاصة كي تتعامل مع نتعامل مع يعني ديزانفستيسور انترنت معناها خارج عن تونس معناها تلقى روحك تتعامل مع اسبانيولي مع ما
0: نعرفوش القوانين
1: مع فرنساوي مع يقول لك فاش تحكي معناها كيفاش انا نعمل كونترا كيفاش يتسجل في القباضة كيفاش انا ندفع مثلا 200 مليون كري وكيفاش انا نعمل انفستيسمون وندخل بوست بتاع ترانسفو وستيجي توافقني ونادفع عليه 100 مليون معناها يقول لك انا ما نجمش نفهم فما حاجة بيزار معناها في الدولة ذيك كيفاش إدارة تعطيني اوكي وإدارة تقول لي لأخي ما فما حاجة اسمها تسلسل إداري وفما حاجة اسمها إداري
0: فما لوجيك شوية سيدة
1: يقول لك انا تخليني ندفع دم قلبي سهلة باش تنسكر وهذا كل الناس نمشي نعمل بروجي بتاعي في المغرب ولا في المغرب ولا في اي بلاصه ونمشي ما يهمنيش بالحق راهو
0: شفنا بالحق شفنا قديش النقائص تتاثر حتى على العجله الاقتصاديه نتاع بلاد كامل
1: على كل شيء على كل شيء اثر على كل شيء بالحق معضله كبيره وكبيره برشا قاعدين ما فماش حلول ما مانيش قاعدة نشوف اللي فما هكا تغيير من عام لعام وفما هكا إيجاد حلول ما فماش حتى حلول
0: إن شاء الله إن شاء الله بالحق هالأزمة هذه على مستوى الإدارة على مستوى التعامل هالقوانين هذه والبيروقراطية الكبيرة اللي مكبلتنا الحقيقة نحن تتبدل تتحسن تصير فما فورميل أخرى تبدل هذه الكل ورانا قادرين بشوية بشوية على الأقل حتى على مستوى زوز ثلاثة أربع إدارات بعدها تطول الامور نشكرك برشا يعطيك الصحه ميرسي بوكو العاده والعويد ديما حاضره معنا بالنصيحه بالارشاد بالمعلومه اللي تكون في محلها خاصه اذا كان نحكيوا على المعمار والتعمير وحاضره ان شاء الله معنا في البرمجه الصيفيه في برنامج صيف على الموجه ان شاء الله نلقاوك نهار خميس كنت تحب تحكي لنا شويه على الغبريك نتاعك في صيف على الموجه
1: خليوها مفاجأة
0: تخافي
1: اكيد عندهم مقترحات يحبوا يشوفوني في حاجه اخرى مش باش تكون في الهندسه معنا سكيتي برمجه صيفيه كيف جو كان يحبوا يشوفوني في حاجة
0: هو خلينا نحطوا سيد المستمعين في الليتان وإحنا باش نخرجوا من المعمار والتعمير وكل باش نحاولوا نمشيوا أكثر الحاجات باش تعجبكم إن شاء الله باش تليق بسيد المستمعين والمستمعات دونك تابعونا في صيف على الموجة إن شاء الله هاكا من الأربعة حتى للستة ونص مع مدام جيهان عتيق نهار الخميس الخميس إن شاء الله باش يكون عندك غبريك تخي سبيسيال نخليوها مفاجأة للمستمعين والمستمعات وتابعونا سيدة كيف برنامج صيف على الموجة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة ونص كل نهار عندكم تشكيلة كل نهار عندكم إيكيب جديدة ميرسي بوكو مرة أخرى مدام جيهان عتيق شكرا ليك في فقرة أخشيك تاكس معناك وعطيتنا مجموعة من النصائح شكرا لكم أنتم على الاستماع قدوا معنا راجعين ومتواصلين
2: أخشيك تاك راديو أكسجين FM
3: بصوتك بصوت العالي

0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى الـ 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
1: عندك أورانج
2: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها هوية صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه

0: بي ام سي تسهلك حياتك وتوفر لك جامة نوع من الادوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: خير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: هذه تنجموا تسمعوها في اللايف بصوت آدم خصيصا نهار 13 أوت 2026 بمناسبة عيد المرأة. دونك تلقوها في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. كونوا في الموعد برمجة دقيقة مزيانة برشا تستنى فيكم. الافتتاح باش يكون نهار 17 جويلية 2026. هكا نكونوا دقيقة وصلنا لنهاية برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند. مرسي بكل ليكيب الكل اللي تابعتنا وسمعتنا. مرسي زادة ليكيب اللي رفقتني شيخ فتح البي في قبل سلمان الإيمان واستقبال مكالماتكم الهاتفية. أما اللي بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي أجمل تحيات عوض في العوني. باي باي في الأمان. أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: اسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
2: أكسجين أفام بالصوت العام.

0: ويكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا. كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين. Bonne sorte.

0: تو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تي تي كلنا على فرق موجة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية ما سمعتش يا خي الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqo, وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
2: مزرعتنا تخلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني فيني وزيدا تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي بانيل تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين اف ام.
2: ل 12 و5 دقائق على موجات أكسجين اف ام. صباح الخير، صباح النور للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، الناس اللي يتابعوا فينا، والناس اللي برونشي على 90 اف ام و 104.5 والسيت نتاعنا www.radiooxygen.ti. نجيوكم كيما كل جمعه، كيما كل نهار السبت، ابارتير من نص نهار حتى المساعتين، بمختلف الفقرات اللي تعودتوا بيهم. نعملوا اجواءنا مع بعضنا، نسمعوا معلومات، نسمعوا غنيات مزيانين، نعملوا هكا تفرهيده مزيانه، سويعتين من زمان فرهدوا فيه هم على رواحنا، ناخذوا فيهم كيف كيف معلومات، نشوفوا في الدنيا شنو اللي حاجات جديده اللي صايره في الدنيا، شنو الحاجات الجديده اللي صايره في العالم نتاع التكنولوجي، تطورات التكنولوجيا. نسمعوا معلومات نجم نكونوا ما سمعناهمش قبل والا ما ركزناش فيهم قبل. دونك باش نعملوا مع بعضنا اجواء اللي متعودين بهم كيما كل نهار السبت. البدايه ديما تكون بلي فارماسي، وين نعطيكم لي فارماسي اللي تلقاهم محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. بعد نحكي في جيش البالك، يجيش البالك اليوم مش نحكيه على حاجة انديسبونسابل، حاجة الناس الكلنا نستعملوا فيها لكن قليل وين يعرفوا كيفاش بدأ الاستعمال متاحة، ومنين جيت فكرة اختراعها وإلا فكرة أصلا إنه الحاجة هذيك تكون موجودة في الدنيا. بعد شويش نحكيه فيها بأكثر تفاصيل. دونك اليوم سبت 11 جويلية 2026 بدأ الموعد يقرب على افتتاح المهرجانات الصيفية، بدأوا العباد يحضروا في رواحهم، الدنيا قاعدة تسخن وقاعدة تشد هكية بالقدير. ردوا بالكم على رواحكم الناس الكل، نعرفوا نهارينا ذوما ديجا عنا من 3 و4 أيام التالي قاعدين نوصيوا في العباد باش يردوا بالهم على رواحهم. وحسب اللي لاحظتوا في الشارع الحركية ناقصة، البلاد فارغة شوية، دونك العباد عارفين، إن شاء الله ما يكونوش العباد ذوما اللي ما همش موجودين في الشارع، موجودين في البحر، على خاطر البحر تو في الأوقات هذه راهو ماهوش باهي يعني تقعد تعرض روحك لأشعة الشمس. نعرفوا اللي الشمس قوية برشا اليوم والطقس ياسر ياسر سخون، دونك سورتو للكبار في العمر والصغار في العمر يردوا بالهم على رواحهم، يتجنبوا انهم يخرجوا في اوقات الذروه. واوقات الذروه راهي ما عادش كيما متاع قبل، اوقات الذروه ما قبل نعرفوها من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشيه، لكن اوقات الذروه في المقاييس الجديده متاع الحراره هذية راهي تقعد حتى للستة متاع العشيه. يعني اللي عنده بروغرامات واللي عنده خارجات عنده قضيات باش يقضيهم، ماذا بيه يبرد شويه العشيه بعد الستة يخرج على روحه، وبطبيعتها الستة تبدا الدنيا مازالت ضاوية. دونك استحفظوا على رواحكم وردوا بالكم على رواحكم. كيف كيف قلنا المهرجانات، المهرجانات قريب باش نفتتحوهم، قريب باش نراو السهريات والأجواء الليلية، والبلاد تحفل في الليل في مختلف الولايات وفي مختلف الأماكن من تراب الجمهورية. نعرفوا اللي توينسا نستناو في المهرجانات، البلاصة اللي نفرهدوا فيها على رواحنا وين نستمتعوا معناها بالعروض، كسسوا الموسيقية وإلى العروض المسرحية الغنائية. عبد هكا يستنى في البريود ذيك باش يتفرهد ويفرهد على روحه. دونك المهرجان بنزرت لودي سيت 17 جويلية هو اللي باش يكون الافتتاح مع اي دغنوج. وبعد تعرفوا انتم بتبيعتكم البرمجة اللي كانت هبطت على الباج متاعنا وإلا حتى على الباج متاع المهرجان، واكيد كل السهرات باش نقول لكم عليهم من قبل في راديو أكسجين. دونك هذي هكا كيفاش باش تكون الميسيون متاعنا لليوم. بعد شوية نرجع لكم بلي فارماسي، لكن انتخو طن باش خليكم تستمتعوا بالموزيكا وبالغنيات المزيانين اللي محضرهم لنا عزيز. دونك عزيز معايا اليوم في الإخراج التقني والرقمي، وفتوح كيف كيف في التنسيق وفي استقبال مكالماتكم، ومعكم مرام الهذلي كوتي ميكرو. شنية باش نبدأ عزيز البداية بشنوة باش تكون رامي جمال وسعد المجرد تسويت على أكسجين أف أم.

التميد توصلنا ل 12 و18 دقيقة على موجة أكسجين أف أم. جا وقت لي فارماسي اللي بتلقاه محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. البداية بشكون بمعتمدية بنزرت الشمالية. لي فارماسي هذوما حسب سيت ميد بوانتين اللي هو السيت ولا الموقع الطبي في تونس. دونك تلقاو صيدلية إنهار، حفيظة الخميري، حرم الغريبي، وكيف كيف تلقاو صيدلية فيصل الدهماني، وكيف كيف تلقاو صيدلية عبد الحميد دليلة. نمشي والمعتمدية بنزرت الجنوبية وين تلقاو صيدلية محمد علي البجاوي في مفترق بن نافع في الطريق الوطني عدد 11. كيف كيف تلقاو صيدلية صامد العبيدي في الويتا على حافة الطريق الوطني عدد 11. نمشي مع بعضنا المعتمدية أوتيك ومش نلقاو صيدلية سونيا ليجري حرم الهيشمي وسط مدينة أوتيك، وصيدلية إلهام البجاوي حرم بوهيني في شارع 14 جانفي أوتيك الجديدة على الطريق الجهوية عدد 337. الرابطة بين أوتيك وبين رس جبل لفارماسي هذوما في أوتيك محلولين بالنهار. والصيدلية الليلية في أوتيك باش تكون في حي الهضاب على طريق الوطنية عدد 8، الرابطة بين تونس وبنزرت أمام المعهد الثانوي في أوتيك. بالنسبة لغار الملح تلقاو صيدلية السراج في شارع بورقيبة قرب مركز آيل بريد، ونختموا بزواوين من باش تلقاو صيدلية سمية عبد المومن على طريق الجهوية عدد 69 أمام جامع القرية. هذوما لي فارماسي اللي تلقاوهم محلولين نهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. أنا باش نخليكم مع الموزيكا وراجعين بعد شوية.

0: حافلة كدويت.
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنه حافلة كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كل نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين اف ام
2: ل 12:37 دقيقة على موجات أكسجين اف ام. رجعنا لكم مرة أخرى في سامدي كلوب. المرة هذية باش نحكيو على حريق اللي كان اندلع البارح في منطقة المركزين التابعة لمعتمدية بنزرت جنوبية. تم تسيطر عليه البارح لكن اليوم عودت رجعت النار مرة أخرى. دونك شناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا أيمن المحفوظي المتواجد على عين المكان. أهلا وسهلا أيمن، صباح النور.
3: أهلا بك مرام، أهلا وسهلا بك، تحية لك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين اف ام.
2: شكرا لك أيمن. دونك أعطينا تفاصيل على الحريق اللي كان اندلع البارح، تمت السيطرة عليه وتمت إخماد النيران متاعو، اليوم يعاود تعاود تشتعل النيران مرة أخرى. قلنا شنية اللي صار ساعة اسكو البارح توصلوا شنية الحاجات اللي تسبب في الحريق وإلا لا، الأسباب متاع الحريق وإلا لا، واليوم كيف كيف؟
3: مش على مرام، هو تحديدا في منطقة المركزين التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، يعني تحديدا في دوار المقدم، دوار المقدم هذا اللي ما يبعدش يعني على الطريق الجوادة 57 يروح بنتين جوادة سكراية واللي موجود هذا على ذفاف بحيرة إشكل. لربما حتى ما فهمنا احنا الوضعية البارح وكنا موجودين هذا على المكان، انه الإشارة الأولى متاع النيران انت يعني بدأت من بقايا الحصاد الحصيدة الموجودة على حافة الطريق الجوادة 57 كما قلت لك يروح بنتين جوادة سكراية. عامل الرياح البارح يعني كانت قوية ياسر اللي هبت مساء على معتمدين بنزرة الجنوبية اللي تحديدا مع العصر، ساهمت الرياح بوصول نيران الى التجمع السكني هذا المسمى بدوار المقدم في منطقه المركزين. اللي صار هو انه يعني سجلنا بعض الخسائر، خاصه يعني اشجار زيتون وفما يعني يعني كل احنا غبار يعني فضلات حيوانات وفما يعني عجلات مطاطيه قديمه يعني عاملين بهم سياج، هذوكم اللي سبوا في يعني ارتفاع سحابة كبيرة متاع دخان خاصة كدخان الأكحل. وأيضا فما عدد من البيوت متاع النحل، هذا اللي صار يعني البارح. يعني دخلت سرقة الحين المدنية بمنزل بورقيبة وبشحينتي إطفاء، يعني البارح كانوا زود شاحنات يعني قامت بالسيطرة على النيران، ثم دخل أحد الفلاحين بجرار ومحرث آلي قام يعني بمنع وصول النيران إلى
2: المناطق يعني المجاورة،
3: المناطق يعني كل واحد الحصاد لأنه انتهاء موسم الحصاد في المنطقة دي، كان بقايا الحصاد يعني يعني جيش تحصيدة. المفيد أنه الرياح البارحة كما قلت لك يعني هي المنطقة دي متاخمة إلى بحيرة إشكل، الرياح يعني كانت شرقية ويعني ساهمت في وصول النيران يعني عن طريق الحصيدة إلى حدود محيط بحيرة إشكل. ومحيط بحيرة إشكل فيه مجموعة من الأشجار الجافة وأشجار الترفة كليمتو بجانب الأودية والبحيرات، وفهم بعض أشجار الزيتون زادة يعني شدت فيهم النيران، وواحد الحيوان المدني مشكورين قاموا بالسيطرة عليها، قاموا بالسيطرة النهائية البارح. لربما فهم بعض جيوب النار اللي بقات
2: من البارح،
3: تعرف انت لازم تبقى بعض جيوب النار. صحيح. اليوم في ظل ارتفاع الرهيب بدرجة حرارة يعني سجلنا أكثر من 40 درجة ارتفاع درجة حرارة اليوم، عاودت اندلعت مرة أخرى. المفيد الآن هو تم السيطرة النهائية لأنه دخلوا زوج فلاحين بواسطة زوج جرارات فلاحية ومحرث آلي يعني قاموا بتطويق المنطقة لحين وصلوا واحد الحيوان المدني اللي وصلوا واحد الحيوان المدني اللحظة دي وأمامي توا قاعدين يقوموا بتبريد المنطقة. المفيد أنه المساحة اللي اتحرقت اليوم يعني هي يعني فما فيها مساحة متاع مساحة صغيرة متاع تبن مازال ما تم شربته، يعني مساحة نقولوا احنا متاع أقل حتى من ربع هكتار مساحة صغيرة ولا. وأيضا ثم شعب نقولوا احنا شعب ويد موجود يعني فيها مجموعة من الشجارة الغبية مسمى بالغابات الشعراء أتت عليها من نيران، وكما قلت لك تم تطويق المنطقة دي بواسطة المحرث الآلي ووسط واحد الحيوانات المدنية تو انطلقت في التبريد. إن شاء الله ما عادش يعني يكون لك حد البيت، يعني هي بحول الله يعني تم تطويقها نيران بدل تم حرث الجوانب نتاع المنطقة دي ما عادش تتنقل النيران، يتم تبريد المنطقة ويتم السيطرة الفترة النهائية على النيران اليوم كما قلت لك في منطقة المركزين التابعة لي مع تمديد بنزرة الجنوبية تحديدا على زفاف بحيرة إشكل. يعني الناس كل يعني كانت موجودة هنا وعند حين مدنية أيضا ممثلة للسلطة المحلية في معتمدين بنزرة الجنوبية مثل في السيد محشوب بن عبد الله عمدة لواتع ويعني الأهالي بتاع المنطقة والفلاحين كلهم كانوا في هبة واحدة يعني الحد من انتشار النيران كان لك حد البيت. الحمد لله أنه جاءت بعد انتهاء موسم الحظر في المنطقة دي لو كان جاء يعني الحبوب مازال ما تمش حظها يمكن تصير كارثة بأتم معنى الكلمة. وهي راهو ديما النيران حتى ولو تكون في حال منطقة صغيرة ديما تأثر على التوازن البيئي لأنه راهو النيران تأتي على الأخضر اليابس مرام نباتات وأيضا زواحف وحيوانات وطيور وتخل بالبيئة. واحنا في إذاعة أكسجين في أمريكا إذاعة بيئية ديما نددوا بالحجتذية وماذا بينا ما نحبوش نيران لأنه تخل بالتوازن البيئي. هذا هو الموجود الآن مرام إن شاء الله ربي قدر خير إن شاء الله ما نسمعوش بحرائق
2: إن شاء الله.
3: الحمد لله أنه حتى المناطق الغابية إلى حدود الآن إني فما حالة إرهاب كبيرة سواء من قبل مركز حماية غابة تجنان أو بقية مراكز الغابات المنتشرة في ولاية بنزرة حالة تأهب في ظل ارتفاع درجة الحرارة إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا يا مرام.
2: شكرا لك زميلنا أيمن المحفوظي. كنا نحكي على عودة اندلاع نيران في منطقة المرجازين تمت سيطرة على الحريق من قبل وحدة الحماية المدنية بالتعاون مع الفلاحين في الجهة. هذه تنجم تكون كما كان يحكي أيمن قاعدة تجوب نيران من الحريق اللي صار البارح وبالتالي عودة اندلاع اليوم. لكن المساج اللي نحب نوصله للعبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا خاصة الأولاد العبيد اللي يمشيوا يكامبي والعبيد اللي يعوموا بحث البحورات اللي نلقاو فيهم غابات يردوا بالهم على التصرفات متاعهم أبارنهم يردوا بالهم على رواحهم يردوا بالهم على التصرفات خاطر نراو وشو ساعات يبدأ يتكيف وترمي بونتا متاع سيجار ومش في بالك انت سيبان طفي ليرا هما يطفش وراو يتسبب في كارثة كبيرة برشا وريناها صارت برشا مرات كوارث تصير كبيرة الغابات نلقاهم معناها يتحرقوا ونعرفوا اللي فما برشا أنواع راهم تاع أشجار روريت كي تبدأ شوية نار في ساعة ما تشعل النار وفي ساعة ما يأكل في بعضه معناها الشجر والعشب والأعشاب الطفيلية. على هذاك خليكم ديما واعيين في التصرفات متاعكم على خاطر حاجة كما هكي انتم ما تعطيوهاش أهمية لكن تكون العواقب متاعها وخيمة. احنا مازلنا متواصلين معكم في ساندي كلوب حتى المساعتين.

0: وسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم نتاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا. وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
2: يحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي. فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهرة الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويلية في الأندلسية.
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، آه ما تلقى بها وين. سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
1: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
5: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
4: إن شاء الله خير.
5: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
4: يعني تبدل اسمك هو؟
5: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
4: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرق.

0: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفزد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحيش بيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: أما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار، ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: كل نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين اف ام.
2: مساعة ودقيقتين على موجة أكسجين أف أم، رجعنا لكم مرة أخرى باش نحكيو في المعلومات وباش نغطسو في التاريخ وباش نرجعو لبرشا برشا برشا قرون التالي وباش نحكيو على حاجة عايشين بها احنا اليوم ما نجموش نعيشو من غيرها، نهونوا عليها نشريوها بالغلي والكوي جوست على خاطرها حاجة ما نجموش نستغنيو عليها في حياتنا اليومية. وتسويت في جيش البالك،
3: جيش البالك يجيش البالك.
2: البنات وحتى الأولاد اللي يشريوا في البارفان الفرنسي بالغلي والكوي، تعرفوش انه سر عراقة البارفان هذايا يبدأ من الوسخ، سامحوني في الكلمة. ملوك فرنسا في العصور الوسطى كانوا يصدقوا انه الماء يقتل ويمرض، لدرجة انه لويس كاتورس دوش كان 3 مرات اكهو في حياته، وباش يغطيو على كالريحة الخايبة اللي نلقاوها فيهم هما كاشخاص وإلا حتى في القصور متاحهم اللي كانت حتى تواليت ما فيهاش، اخترعوا البارفان المركز باش يغطيو به الروايح. يعني وباختصار البارفان ذاك العصور وذاك القرون ذيك كانت عبارة دوش اما بالشيح. نهزكم ونرجع مع بعضنا الأول الحكاية وتحديدا للقرن 14 وين ضرب الطاعون الأسود أوروبا وقتل الملايين الأطباء وقتها في العصر هذاك، وبالجهل اللي كان فما طلعوا بنظرية غريبة وقالوا إنه الماء سخون والدوش يحلوا مسام الجلد، وكي يتحل المسام يدخل الهواء الفاسد والطاعون كيف كيف يدخل البدن وبالتالي يموت الإنسان. وبسبب الفكرة هذه العبيد والملوك هجروا الأدواش، ولا الاستحمام يعتبر محاولة انتحار ومخاطرة بالصحة. الملك لويس 14 اللي هو ملك الشمس تاريخيا، دونك الملك ذي في التاريخ بناء أفخم قصر في العالم اللي هو قصر فرساي، لكن الوثائق الطبية بتاعه تذكر انه دوش بالماء والصابون 3 مرات اكهو في حيط الكل، وكان كيفيق الصباح يمسح وجهه بقطنة مبلولة بشوية الكل اكهو. الملكة إيزابيل الأولى ملكة إسبانيا اعترفت في المذكرات متاحة إنها ما غسلتش بدنها الكل كان مارتين أكاهو نهار اللي تولدت وليلة عرسها. نمشي القصر فرساي، القصر اللي ما فيهوش دي تواليت. النكته الكبرى ان قصر فرساي العملاق والفخم ما كانش فيه دي تواليت كافيه للالاف من النبلاء والاميرات اللي عايشين فيه، فكانوا النبلاء والنساء يقضوا حاجاتهم البشريه وراء الستائر في الزوايا والا في الحدائق الملكيه. دونك الريحه كانت وسط القصر كانت عباره على كارثه بيئيه، كانت ريحة مزعجة وخايبة برشا، دونك جرت الأبار الحاجات الخايبة اللي كانوا يعملوا فيهم اللي قلتلكم عليهم حتى حوايجهم كانوا ما يغسلوهاش. يقول القائل كيفاش بدأت الثورة متاع البارفان، وبما انه دوش ممنوع والريحة لا تطاق كان لازم يلقاو حل علمي وسريع باش يحميو حاسة الشم عند الملوك، وما كانش المشكلة نتاعهم مع الوسخ كاريمون، دونك كانت المشكلة مع حاسة الشم اللي هما قاعدين يشموا في حاجة ماهيش باهية. دونك من هوني ظهرت نظرية مدينة غراس في جنوب فرنسا كعاصمة للبارفان. دونك بارفان كان ثقيل برشا، العطورات الاولى ما كانوش يصنعوها باش تكون الريحة متاحة فيحة ولا ريحة خفيفة كما توا ريحة مزيانة، لكن كانت عطورات زيتية ثقيلة ومكثفة ياسر يعتمدوا فيها على المسك العنبر والياسمين القوي، والهدف منها انه هو عبارة عبد باش يعمل ماسك وإلا باش يعمل غطاء يغلب بيه أكل الريحة الخايبة. من كثرة الرعب من الريحة الأميرات والملوك ما كانوش يعطروا أبدانهم أكهو، كانوا يغطسوا الحوايج متاحهم وحتى البيروك اللي يلبسوهم والليفانتاي المراوح متاحهم وحتى الجلود والأحذية الكل يغطسوهم في البارفان قبل ما يلبسوهم. الموضة فما موضة جديدة بدأت وقتها من إيطاليا وانتقلت لفرنسا اللي هي ليغان بارفومي القفه زيت المعطره. دونك بدات من ايطاليا انتقلت لفرنسا بما انه وقتها اسلام كان باليدين كان يفوح بريحه ماهيش باهيه. دونك طلعوا موضه اللي هي قفه زيت جلديه مطبوغه ومعطره بالمسك باش كيسلم الملك والا الامير تطلع ريحه باهيه وتغطي على كالشيء اللي كنا نحكيو فيه. باش نعطيكم شوية مراجع من الحكايات اللي كنا نحكيو فيهم توا، إذا تحبوا تزيدوا تعملوا ريشيرش في الموضوع، دوك من كتاب The Fool and the Fragrant للمؤرخ آلان كوربن. دوك هذا هو الكتاب، هو الإنجيل التاريخي في موضوع الروائح، يشرح بالتدقيق كيفاش الفرنسيس في القرن 17 و18 كانوا يتعاملوا مع الروائح الكريهة، وكيفاش تطورت صناعة العطور كأداة للطبقات الغنية باش تتميز على الفقراء بريحة أقل خايبة خيوبية، كيف كيف مذكرة طبيب الملك لويس 14 جورنال دو سونتي دو لوي 14، كتب كتبه طبيب الخاص للملك يوثق فيه كل تفاصيل حياة لوي 14 اليومية. ومن غادي عارفوا المؤرخين انه الملك كان يخاف من الماء، وباش يعوض النظافة كان يبدل حويجه الداخلية 3 مرات في النهار ويصب اطنين من البارفان المقطرة. كيف كيف أرشيف متحف العطور العالمي في مدينة غراس الفرنسية موزي انترناسيونال دو لا بارفومري، المتحف هذا يوثق تاريخيا كيفاش تحولت مدينة غراس من دباغة الجلود اللي كانت ريحتها فيها برشا مواد كيميائية إلى صناعة الزهور والبارفان لإنقاذ أنوف النبلاء في باريس. هذه كانت دونك حكايتنا لليوم في جيش البالك.
3: جيش البالك، جيش البالك.
2: هما برشا حاجات راهم قاعدين نستعملوا فيهم في حياتنا اليوميه وما نجموش نستغنوا عليهم، لكن البدايه نتاعهم يا اما تكون وراها كارثه، يا اما تكون وراها حكايه فدليكه، يا اما تكون جات في نطاق طرفه، والا يكون ملك هو اللي فرضها على بقيه العباد. دونك احنا باش نخليكم مع الموسيقى تستمتعوا بالاغاني الموسيقيه اللي محضرها لكم مع عزيز. دونك شنو الاغنيه اللي باش نسمعوها مع بعضنا؟ شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا توتسويت على الاكسجين.

0: وكالة البلد الأمين بن زرد. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بن زرد. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بن زرد. البلد الأمين بن زرد، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفر.
2: مساعة و30 دقيقة على موجة أكسجين أف أم، رجعنا لكم مرة أخرى. جاء وقت التكنولوجي، جاء وقت الأخبار التكنولوجية جديد هالعالم الكبير. توت سويت أكسيتك.
3: أكسيتك على أكسجين أف أم، آخر أخبار التكنولوجيا.
2: في آخر أخبار التكنولوجيا باش نبداو نحكيو على ميتا اللي توقف أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي بعد أيام قليلة من إطلاقها. وإن وقفت شركة ميتا أداة الذكاء الاصطناعي بعد أيام من إطلاقها، وذلك بعد ما واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بما في ذلك انتقادات من إحدى النقابات في هوليوود. وكانت الأداة هذه تتيح للمستخدمين أنهم ينشئوا تصور باستخدام حسابات إنستغرام اللي يكونوا محلولين. وقالت ميتا في بيان: كان هدفنا توفير أداة إبداعية مفيدة ومنح الناس القدرة على التحكم في إمكانية الرجوع إلى المحتوى المفتوح عندهم بالطريقة هذه. وقالت كيف ميتا: تلقينا تعليقات تفيد بأنه الأداة هذه ما حققتش الهدف المرجو، لذا لم تعد متاحة. هني كانت الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام أطلقت إنهارت 3 ميوزي إيميج، اللي هو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتل، وتتيح الأداة المدمجة في روبوت الدرجة ميتا AI باستخدام الصور كمدخلات. كما تمكن زيد المستخدمين من أنهم يعدلوا الصور اللي تم إنشائها مباشرة من خلال الرسم. ولكن في ساعة واجهت الأداة ردود فعل سلبية بسبب مخاوف تعلقت خاصة بالخصوصية، على خطرها كانت مفعلة تلقائيا عند المستخدمين. نحكيو على أبل اللي تتهم أوبن AI بسرقة أسرار منتجات قيد التطوير. هني تهمت شركة أبل البارح شركة أوبن AI بسرقة أسرار تتعلق بمنتجات لا تزال قيد التطوير، ما يمهد لمواجهة قانونية بين زوز من أكبر شركات أي تكنولوجيا في العالم، حسب صحيفة نيويورك تايمز. وإن قالت أبل في دعوة قضائية أقامتها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، إن أوبن AI وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي دخلت حديثا مجال تصنيع الأجهزة، طلبت من مرشحين العمل عندها من موظفي أبل الكشف على تفاصيل تتعلق بمشروعات سرية وإحضار مكونات أجهزة ونماذج أولية معهم إلى مقابلات التوظيف. كيف اتهمت أبل واحد من موظفين أوبن AI بتحميل وثائق داخلية من جهاز كمبيوتر محمول مملوك للشركة المصنعة لهواتف الآيفون، وأضافت الدعوة أن أوبن AI استخدمت المعلومات السرية للتواصل مع شركاء أبل في مجال التصنيع، بما في ذلك مطالبة واحد من الشركاء بعرض تقنية أبل الخاصة بأسلوب تشطيب الأسطح المعدنية في الأجهزة نتاعها. ووفقا للدعوة أرسلت أبل خطاب الأوبن AI في فيفري اللي تعدى، أثارت فيه مخاوف من احتمال وصول معلومات سرية إلى أعمال أوبن AI بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن الشركة ما ردتش على الخطاب في الوقت ذاك. على أشهر ولا من أشهر العبيد اللي نعرفوهم في علاقة بالسوشيال ميديا، في علاقة بالخوارزميات، في علاقة بذوم الكل، نحكيه على مارك زوكنبرغ مطور خوارزميات المستقبل اللي يخلي المستقبل ويختار الماضي. دونك وين ظهر زوكنبرغ بساعة ميكانيكية عمرها 85 سنة. دونك شهد ولا مارك زوكنبرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بساعات الفخرة منعطف تاريخي مهم جدا، وين شافوه في مؤتمر ايلن اند كومباني في سان فالي، اللي هو يلبس ساعه بيربيتوال كلندر ريفيرنس نتاعها 1526، اللي هي ساعة ميكانيكية أنيقة بقطر 34 مليمتر مصنوعة من ذهب الأصفر عيار 18 قيراط، تعد من أهم الساعات في تاريخ صناعة الساعات اليدوية ذات التعقيدات الميكانيكية. وطرحت ساعة باتيك فيليب ريفرنس 1526 لأول مرة عام 1941، وتعد على نطاق واسع أول ساعة يدوية مزودة بتقويم دائم يتم إنتاجها على نطاق تجاري. قبل ظهورها كانت ساعة التقويم الدائم تصنع غالبا كقطع فريدة مخصصة العملاء بعينهم، لكن باتيك فيليب غيرت الواقع هذية وقت اللي حولت إحدى أكثر تعقيدات صناعة الساعات تطورا إلى طراز يطرح ضمن كتالوج المنتجات متاحة، وخلته بالتالي يكون نموذج أثر في أجيال من ساعات التقويم الدائم اللي جات فيما بعد، حسب تقرير الموقع Luxury Lunches المتخصص في أسلوب الحياة الفاخر وطلعت عليه دونك العربية بزنس. ما اقتصرش دور الساعة الريفرنس 1526 على إدخال التقويم الدائم إلى الإنتاج التجاري كهو، لكن أرسلت زيادة صيغة تصميمية مازالت معروفة بسهولة حتى بعد أكثر من 8 عقود، وين تعرض زوز نفيذات أسفل موضع الساعة ل 12 اليوم والشهر، بينما يجمع قرص فرعي عند موضع الساعة 6 بين التاريخ وتطور القمر والثواني الصغيرة. ويبدو أنه النسخة اللي يلبسها مارك زوكنبرغ تحمل تقويم باللغة الفرنسية، وإن تعرض الزوز نفيذات الاختصارين ديام لكلمة ديمانش وجوان لكلمة جوان، ويشير الحرف جي في 1526 جي لكلمة جون الفرنسية اللي تعني جون بلوتو جون الفرنسية اللي تعني أصفر، في إشارة إلى الهيكل المصنوع من الذهب. دونك كانت هذه كل الأخبار التكنولوجية اللي عنا لليوم في أوكسي تك.
3: أوكسي تك على أوكسيجين أف أم، آخر أخبار التكنولوجيا.
2: دونك فوالا هذو الاخبار التكنولوجي اللي عنا لليوم في اوكسيتيك. قبل ما نختموا ليميسيون تاعنا خليني نعاود نذكركم بلي فارماسي اللي تلقاوهم محلولين نهايه الاسبوع في معتمديه بنزرت الشماليه. دونك تلقاو صيدليه سيرين العايدي في ساحه محمد البجاوي، تلقاو كيف كيف صيدليه ايناس منصور ديلي في سيدي سالم، وتلقاو صيدليه عثمان بقطاش. دونك هذوما لي فارماسي اللي تلقاوهم لنهاية الأسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. هكا نكون وصلنا الختام سامدي كلوب لليوم وللأسبوع هذايا، نتقابلوا مع بعضنا إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت وعلى نفس المورة نورمالمون نفس التوقيت باش نبدأ البرمجة متاعنا الصيفية، تنزيدوا نكتشفوا شنو التغييرات اللي باش تصير، اسكو باش نكملوا في سامدي كلوب ولا مانيش باش نكملوا، تو نكتشفوا مع بعضنا السبت الجاي ان شاء الله. دونك كنت معاكم مرام الهذلي كوتي ميكرو، عزيز في الاخراج التقني والرقمي، وفتوح في التنسيق وفي استقبال المكالمات نتاعكم. ردوا بالكم على رواحكم، البسوا لي شابو نتاعكم كانكم خارجين، اشربوا بالقدا بالقدا ما مينيموم يلزمكم تشربوا ايترتين ما في ارتفاع درجات الحراره هذيا، عدلوا الموجة على 90 وخليكم ديما معنا خاطر ديما الاجواء نتاعنا تكون ممتازة وتكون على العال. دونك ما تبدلوش الموجة، بعد شوية يجيكم زميلتي فرح السعيداني في ميزاجوغ. أنا مقعد لكم شو نقولكم في لمين، نهاية أسبوع موافقة للجميع.
0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار المساعتين مع مرام الهذلي على أوكسيجين.
1: أي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا سينما والأغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أوكسيجين أفهم.

0: Oxygène. Oxygène.
1: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك وتلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
6: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بهوين مكتب صرف علي بن سلم شانج

0: كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بين يديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 282 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
4: أكسجين. مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 39 000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: ويكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: mise à jour.
1: Mise à jour, Newel Zorbit, Wassanel, Homestash, Sver, Tessa. Donc, l'youm, biche nebdeu, barne, mejne, belle énergie, belle koua, belle farha, belle itabou aïe, il kul, inshallah, ya rabbi, ayemet, comme il kul ha farha, il kul ha taqa, ou il kul ha saada, ya rabbi, elf, elf, mabrouk, l'énergie, fi, dauret, el mourak, bel, baccalauréat, inshallah, dima, farhanin, benesbel, imahal, fomch, l'haz, inshallah, l'amjé, mention, بنات مزيانة برشا بمعدل باهي اللي وصلكم للي تحبوا عليه سينون ما 13 دقائق على موجات راديو أكسيجين فام تحية طيبة للجميع مازلنا معكم مواصلين حتىكش للخمسة متاع العشية باش نحكيو برشا فن برشا موزيكا مهرجاني دونك غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسيجين فام ميزاجور

0: Oxygène.
1: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensi Halkarhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. Tachmout Kalmouna Zeda à la 98 136 448. Ou Ella 27 957 733.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. بانيه وزاد تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي بانيه تركي بولي دو فرماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
0: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

33.35 دقيقة على موجات راديو أكسجين FM. سينو مع ارتفاع درجات الحرارة لازمنا باش نحكيو في الموضوع ساعة قبل كل شيء. خليني نعطيكم الأحوال الجوية للأيام القليلة القادمة. طقس حار إلى شديد الحرارة في أغلب الجهات. درجات الحرارة تبقى مرتفعة خلال الأيام القادمة خاصة في المناطق الداخلية مع إمكانية تجاوز 40 درجة. الرياح تكون معتدلة إلى قوية نسبيا بالشمال وخليج الحمامات، والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالمناطق اللي حكينا عليها. دونك بالنسبة للطقس راهو سخون خاصة في الداخل، ننصح المواطنين باش يتفاداو الخروج في أوقات الذروة القائلة سورتو ماذا بينا ما نخرجوش على خاطر الطقس يبدأ سخون برشا، نشربوا برشا ماء، نحتميوا من الشمس. بالنسبة للمصطفين لازمنا نتبعوا تعليمات السباحين المنقذين خاصة مع نشاط الرياح في بعض السواحل الشمالية. فما برشا صغار يبدأوا يعوموا على حافة الشط وفجأة يدخل أدوبا للبحر ما تفيق به، كان ما انت تبلعوا ساعات مش حتى الموجة، معناتها لطف يا ربي يبلعوا حتى البحر خاطر فما تيارات مع التغيرات الجوية مع السخانة متاع البحر هذية وسخانة الطقس التغيرات الجوية هذية تعمل ديكوران في وسط الماء هذية اللي سمعناه دغنيغمو من عند المختصين يقولك اللي البحر راهو يجبد، معناتها مش كي تراه الفوق زيت يبدأ راكح البحر تطمين وتقول ليه وما فماش موجة دونك سافا، ليه راهو البحر من داخل فيه كوران يجبد ما تفيقش بيه. كيفاش جبدك ديجا انت تبدا تعوم في بلاصه فجاه تلقى روحك في بلاصه على خاطر الماء يبدا يجبد فيك وانت ماكش حاسس الى ان تخلط للغريق وما تحسش، معناتها دونك هذايا اللي يصير وقت اللي تبدا فما درجات حراره مرتفعه. على هذي كان نوصيكم ساعه قبل كل شيء ممنوع نورمالمون معناتها بينكم وبين روحكم تعملوا قوانين لانفسكم سورتو الصغيرات والكبار في السن وحتى اللي معناتها العادي معناتها الإنسان العادي ماذا بينا من 7 متاع الصباح حتيكش ولا من 9 متاع الصباح حتيكش للأربعة متاع العشية حتى للخمسة باهي ماذا بينا العمان ليه، لأنه ضربة الشمس تكون قوية، الشمس تكون قوية وحارة وبرشة برشة سخانة اللي تنجم تعمل مشاكل كبيرة مشاكل صحية كبيرة. بالنسبة للناس اللي يخدموا في الشمس ربي يعينكم وديما نقولها اشربوا برشة ماء حتى وقت اللي ما تعطشوش معناتها ليدغاداسيون باهية برشا. دونك قد ما نرطبوا بدنا قد ما نشربوا ماء قد ما باهي ماذا بينا نقعدوا في الظل ما نمشيوش برشا في الشمس. دونك هذوما التوصيات العامة. سينو بالنسبة للحرارة هذية راهي مازالت مستمرة، يعني راهو اليوم وغدوة وفي الأيام القليلة القادمة مازال فما برشا سخانة نسيسوا رواحنا. فما انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في تينجا. دونك يقولون اللي في تينجا فما انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي كيف ما العادة في كل صيف، نفس الأخبار نفس المشاكل تتعاود في كل مرة. إن شاء الله يرجع في أقرب وقت لأنه السخانة هذه الحقيقة ما يلزمهاش ما نزيدوش معناتها الأحوال الجوية معناتها صعيبة شوية والطقس سخون برشا ونزيدوه الانقطاع للتيار الكهربائي إن شاء الله ما يدومش برشا. على الأرجح أنه الانقطاع هذية مفاجئ دونك ما في بالهم شبيه معناتها كيف ما العادة معناتها المواطنين ما يعلموا بحتى شيء ويتقصلهم الكورونش يكون فما عطب بسيط ويرجع فيسع. نحن مازلنا مواصلين معاكم حتىكش الخمسة متاع العشية غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة. مازلنا مواصلين معاكم في ميزة جور برشا أجواء تستنى فيكم. أقعدوا معنا على 90 على 104.5 وعلى www.radioxygene.tn.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

radiooxygène.tn. مسي النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل من ما كنت تسمعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn. كيف ما تعرفوا أجواء المهرجانات وأجواء بنزرت تولي فيها روح بالمهرجان، مهرجان بنزرت الدولي. إن شاء الله ضربة البداية باش تكون نهار 17 جويليا مع الفنانة التونسية إيا داغنوش، سينو من بين الفنانين التوانسة اللي بيش يكونوا على ركح مهرجان بنزرت دولي الفنان وليد الصالحي، بعد الخدمة الكبيرة اللي قاعد يخدم فيها تتويجا لسنوات من العمل والإنتاج بعد إنتاجات سنة كسرت الساحة الفنية وعملت برشا سوكسي، دونك هو حاضر

0: والله على قدم وساق. والله نشكر كل احلى تفضيلات صباحا مساء ويوم الاحد. نحضروا نبني احنا ديما في طور البني وفي طور الجندين الكل ان شاء الله نكونوا معناتها على قدر التطلعات نتاع المسؤولين اللي يملوا بينا وعلى قدر المسؤولية وعلى قدر التطلعات تاع الجمهور. ان شاء الله نحاولوا نتوفقوا ونرضيوا الناس ونكونوا على وتر ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. مهرجان بنزرت الدولي ماهوش ساهل وليد، 10,000 متفرج، طاقة استيعاب كبيرة. وليد عنده جمهوره، عنده انتاجاته الخاصة. بالنسبة ليك مهرجان بنزرت شنو يمثلك في كاريرك وليد؟
0: مهرجان بنزرت برمي أهم المحطات اللي عنا في تونس، هذا واحد. اثنين، السيتياسيون اللي تحطيت فيها أنا سيتياسيون مهمة جدا، إنه معناتها في ضوء المشاكل في الوسط الثقافي والمظالم واللي قاعد يتعرض عليه يتعرض لها الفنان التونسي في تونس، ولا انت تعرف وما يخفيكش وما غير من نعديو لي زوند نيجاتيف. تلقى بنزرت وهذه بنزرت ومسرح بنزرت يفتح لك ابواب ويحتضنك ويقول لك مرحبا بيك. معناها سيكو انت جاي لدار كبيره وجاي لدار ضيافه كبيره وامنت بيك العباد وامنت بيك المسؤولين وامنت بيك مالي البلاد، على خاطر بنزرت ديما نقول بنزرت مسرح بنزرت بمالي وعنده ناس وتضرب عليه وعنده اهله تضرب عليه. انت معناتها داخل دار كبيره والدار هذه معناتها حلت لك كما قلت لك نعاود نقول حلت لك يديها وحلت لك دارها وقالت لك تفضل مرحبا بيك واعطاتك نهار بالسبت ماهوش ساهل واعطاتك عرض وحدك ماهوش ساهل. هذايا مسؤولية وهذايا كرم كبير وهذايا معناتها بالنسبة لي أنا معناتها العطاء هذايا من الأول قبل ما نصدر العرض في حد ذاته وسام شرف لي أنا ما نجم يكون كان معناتها دين على رقبتي ومسؤولية على كتافي تحطت يلزمني نقوم بالواجب وأكثر من الواجب ونحاول نعمل مومكس. مهرجان بنزرت مهرجان كما قلت لك من أهم محطات حياة الفنان في تونس ولا خارج تونس. الناس كل تعرف ويمكن كبروا وأهمية الذائقة متاع السمعية متاع الجمهور يمكن تخليه يقلق حتى مسارح أخرين ويقلق مسؤولين أخرين. مسرح بنزرت مسرح مهم جدا وإن شاء الله نكونوا قد المسؤولية إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة ربي إحنا بش يكون عنا لقاء آخر نهارة العرض تنزيد ونحكي. ووليد على تحذيراتك للعرض هذية تبقى اللي نتسألوا. إحنا استنسنا بالشو الوليد الصالحي، استنسنا به كي يكون موجود سيغسين يكون فما شو كبير. دونك بالنسبة لبنزرت هكا سبيسيفيك مول بنزرت شنو بش يكون موجود وليد؟ شنو هي حاجة سبيسيال اللي باش تكون على ركح مهرجان بنزرت الدولي؟
0: مهرجان بنزرت الدولي باش يكون العرض الكل سبيسيال. أول حاجة خاطر باش تخدم أول عرض في دورة في التورني متاع الصيف، معناتها بالنسبة لنا الافتتاح متاع التورني متاعي. سبيسيال باش يكون عمل ضخم، باش يكون ثم أغاني سبيسيال مول العرض،
1: يعني باش تكون ثم ميزان سين. احنا استنسنا توا ديغنييرمون شفنا كيما فوزي بن قمرة وسمير لوسي فما كل كونسيبت متاع الديكوراسيون والشو ويكونوا فما راقصين سيغ سين. هل انه باش يكون عرض كلاسيك والا باش يكون عرض معناتها فيه من نوع هذيك متاع الرقصين والديكوراسيون والجو هذيك؟
0: شوف ما نجمش عرض فيه مخرج في قيمة حسين الساحلي وخدمين عليه سينوغرافي وخدمين عليه كوليغراف وخدمين عليه تصور كامل إخراجي بش يكون عرض كلاسيكي. هو عرض فيه من التطور على مستوى الألوان، على مستوى السينوغرافي، على مستوى الإخراج، على مستوى الكوليغراف، على مستوى حتى الموسيقى والتوزيع الموسيقي، على مستوى الميدلي اللي اخترناهم والانستمون اللي باش يكون، حتى على مستوى العازفين عندنا عازفين أجانب معانا. ان شاء الله ما نحبش نحرق المراحل، اما عرض

0: ما نقولش كامل نقول متكامل، عرض مخدوم عليه متعوب عليه، عرض فيه من الجمالية ما يخلي العبد يتشدلوا ويتبعوا دعاء ذات. الله كما قلت لك احنا نجتهدوا واحنا نحاولوا والتوفيق من عند المولى سبحانه.
1: ان شاء الله. شكرا لك وليد الصالح، احنا خطفناه رانا وليد لانه الالتزامات وتعرفوا
0: خطفني انا يا فرع.
1: اسمع تحت التهديد خلينا نقول تحت التهديد وليد قلت له جا نقول لك راه وكان ماكش تتعدى توا رانيش نعملك مشكله نهار العرض. رد بالك راك باش تجي تكور في التيران تاعي. ان شاء الله بالتوفيق. دو توت فاسون احنا بعد لينوفاسيون اللي شفناها في الكليب نتاع ديلا بديلا وبعد الجو هذيك نتصوروا حاجه من وراء الخيال ان شاء الله باش تكون على ركح مهرجان بنزرت الدولي. ولازمنا نشجعوا الفنانين التوانسه نتاعنا على خاطر راهو التونسي كسكسلو يرجع لاصلو. وتشوفوا السنه التوانسه شو باش يعملوا على المسارح التونسيه. شكرا ليك وليد، نتقابلوا نهار 1 اوت على ركح مهرجان بنزرت الدولي ومازال عنا موعد مع الفنان التونسي وليد الصالحي نهار 1 اوت على ركح مهرجان بنزرت الدولي. احنا نرجعكم بعد شويه على موجات راديو اوكسيجين اف ام.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، مطلقة بهوين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
0: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجه. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يحيش بيك متغشة هكا، واجي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدأ من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل الصنات. انفو لاين 97-273-943-25-273-943.

0: mise à jour.
1: مسي النور من جديد, مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا www.radiooxygene.tn. انا نحبوا الصيف على خاطر بالحق يجيب انرجي وفايب ياسر تحفونا سورتو في الجانب الثقافي, يكون فما حراك ثقافي ممتاز سورتو في بنزرت. خلينا نحكيوا على نسي بنزرت, معناتها نسي بنزرت احنا عندنا نسي سبيسيال الحقيقه في بنزرت بكل ثقه في النفس وبكل تواضع زيد راهو سينا ما شاء الله, ما تاوين ما تحطوهم يتحطوا في الكوجينة نقولوا لك احنا, في الزين نقولوا لك احنا, في الثقافة زيدا نقولوا احنا, وتوا ولينا نقتحموا في مجالات جديدة وانتظرونا جمهور بنزرت راهو عندكم تشوفوا معناتها. سينا خليني نحكي على عرض ان شاء الله باش يكون نهار 18 جويليا بعد ستريس متاع الامتحانات, خاطر نعرفوا اللي الامهات هي اللي تعدي مش الصغار بعد الباك بعد دورة المراقبة بعد السيزيام والنوفيام وستريس هذيك الكل انسي رواحكم عندها عليكم حق, دونك لازمكم تتفرهدوا لازمكم تبدلوا الجو لازمكم تغني وتشتحوا في انفيرونمون نظيف في بلاصة اللي تنجم تفتق فيها مواهبك كيف ما نقولوا احنا بالتونسي من غير ما تحشم من غير ما تكون متقلقة على خاطر التيم الكلها باش تكون انسي سورتو معناها ميليو نظيف ناس عندها سنين مع بعضها تعرف شنو تعمل في الأورغانيزاسيون واللي وعندهم في رويحهم ما يقولوا, دونك عن تجربة نحكي راو على خاطر ما نحكي حاجة لما نكون سألت عليها وسمعت عليها برشا باش نحكي على جروب اسمه لي ديفا دو بيزيرت. لي ديفا دو بيزيرت لي ديفا هما يأكدوا لي يقولوا لي أوروز دو بيزيرت هما فرحانين وإن شاء الله ديما فرحانين. قرابة 15 عرض في 5 سنين باش يسكروهم السنة في جويلية في العرض هذية 18 جويليا 2026 بنزل الأندلسية بقيادة المايسترو نوفل الارتيست, ودونك خليني نرحب بهم باش يكونوا عندهم عرض نجمات البحر هما نجمات وإن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله ديما هكا مضوين على سماء بنزرت بالثقافة والزين والعين. خليني نرحب خليني نقول أنا بالقديمة الجديدة المتجددة الجميلة ثريا شلويح الغنية عن التعريف في بنزرت. سمع وليت ديفا وليت فنانة في بنزرت, مرحبا بيك نورتنا.
2: يعيش كيف فرح, ميرسي بوكو على الاستضافة كالعادة بروحك المزيانة. أنا نقول كيفاش نمشي الفرح مش نعشي وعشوية مزيانة باش نحكيو افيك توت لا سبونتانيتي. ميرسي على التقديم المزيان. دونك كيما قلت احنا لي ديفا اوغوز ونأكد عليها لي ديفا اوغوز خاطر احنا تلمينا على المحبة وباش نكونوا فرحانين كيما قلت انت احنا ربيت بيوت واللي تخدم على روحها واللي دونك تلمينا في جروب باش نتفرهدوا باش نفرحوا pour exercer باش نكزرسيو الباسيون نتاعنا زاد غرامنا ونطوروه بيان انتوندو. يعطيك الصحه على الاستضافه. دونك كيما قلت لو 18 ان شاء الله سافا اتر عرض مميز. علاش؟ خاطر باش يكون العيد ميلاد الخامس للنشأة الديفا دونك بقيادة مايسترو نوفل ارتيستو. دونك كونوا في الموعد ان شاء الله نهار 18 جويليا
1: ان شاء الله. دونك 18 جويليا باش يكون الموعد الحدث احتفالا بخمسة سنين لهذا خليني نقول المتنفس للنساء المنازرتية خاطر سي تريز امبورطون باش في بلاصة يكون عندك بلاصة تمشي لها تتفرهد تغني ما تحشمش زيدا من صوتك على خاطر النساء الكل اللي موجودين باش يكونوا مركزين على حاجة بركة كونوا يتفرهدوا معناتها طاقة إيجابية طاقة معناتها ما تنجم تخرج منها كان عندك برشا انرجي مزيانة. احنا باش نكملوا نحكي وعلى الجروب هذية وباش نكملوا نعرفوا بالجميلات لي ديفا اللي معانا ان شاء الله اما بعد اذان صلاة العصر بتوقيت بنزرت وما جاورها. اقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة على موجات إذاعة أكسجين FM.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

0: radiooxygène.tn. مساء النور من جديد, مرحبا بكم الناس الكل, كيف ما كنتوا تسمعوا فينا اكيد نحكي على عرض نجمات البحر بنزل الأندلسية ببنزرت احتفالا بخمسة سنوات لنشاط نادي لي ديفا دو بيزيرت. لي ديفا اوغوز يمشيو شي يعملوا لي مشكله, لي ديفا اوغوز دو بيزيرت تقرب 15 عرض في خمسة سنين بقياده المايسترو نوفل الارتيستو. دونك العرض هذا ما يتفلتش, كيف ما قلت لكم احنا رانا باش نتفرهدو لازمنا جو نظيف نغني ونشتحو نعملو بانكيف نتسلطنو زيدا على خاطر ليفانتين اللي موجودين في الجروب هذي راهم أصوات وكأنه فما شكون جيهم هكا وخيرهم ما بين الأصوات اللي موجودين في بنزرت الكل. تسمع واحدة في اللي سولو تنسى الأخرى, تتسلطن تحس روحك حضرت عرض متاع 20 فنان في عرض واحد بالك معناتها فريمون باش تحط 30 بالف باش تعمل جو تتسلطن زيدا يعملوا سيرفيس معناتها في اي بي متاع ماكله وحاجات وديستاند وكل شيء معناتها تكتشف ديجا وابار هذا الكل تتعرف على ناس اخرين معناتها هو عباره هو نادي فوالا ما عباره انت مشيت لبلاصه باش تعمل دي كونتاكت خاطر نعرفوا احنا ناس بخلاف الخدمه بخلاف الصغيرات واصحاب لي بارون متاع الصغار في ليكول هكا باش يوليوا اصحاب تلقى روحك سكرت على روحك في جو معناها هكا ما تجمش انت تخرج منه. دونك الحصري معناها خلينا نعطيكم الحصري كانوا الانقطاع للتيار الكهربائي في معتمدية منزل بورقيبة ووصلت لنا احنا وصلنا طش في ذاعة اكسجين فام زيدا كيف كيف انقطاع للتيار الكهربائي كيف ما كل عام وقت اللي تصير ارتفاع لدرجات الحرارة يصير انقطاع فجأة للتيار الكهربائي وهذا شيء اللي ما نحبوش معناتها نورمالمون بلاصه كيف ما اكسجين افام ولا سبيطارات ولا اوكي فما لي جروب اما يا حبذا كان تعلمونا من قبل معناتها تحيه للمسؤولين على هذا الانقطاع. سينا خلينا نواصلوا نحكيوا على جروب نجمات البحر لي ديفا دو بيزيرت قرابة 15 عرض كيف ما قلنا في 5 سنين. خلينا نرحبوا بضيفتنا الثانية اللي موجودة في 20 مدام اللي موجودين في الجروب هذية, مدام سونيا نيبلي. مرحبا بك, نورتنا.
1: مرحبا فرح.
0: تلمو ضربك ستريس قص علينا الضوية
2: أول فترة
0: أنا قلتلك شفت لي بيك
1: قلتلي وأنا أغوز أنا حبيت نقولك لي أنا أغوز بالاستضافة هذي يعطيك الصحة فرح.
0: مرحبا بك, نورتنا. كيف جد صغرونا ظاهرة في العمر عاملة بانكيف على الجروب هذي, أنا شفتها في برشا محطات الحقيقة وشفتها تغني أبار الكاريزما وأبار الحضور والطاقة الشبابية اللي هي عندها تبارك الله شارمانت مزيانة وصوت مخدوم ظاهر لسنوات توا من الخبرة في الجروب هذي. نهي نجار, مرحبا نهي.
3: مرحبا فرح, عايشك.
0: كان اسم ظاهر فني نهي نجار واسم عنده الريشة واسم فني واسم متاع فنانة.
3: عايشك
0: نورتنا نهين. رحبوا زيدا كيف كيف مدام صفي بن صالحة, مرحبا.
4: يعيشك لله, مرسي بوكو يا فرح على الاستضافة, ما ان شاء الله نعدي وامسية طيبة مع بعضنا وان شاء الله نعملوا جو ومرحبا بيكم في عرضنا انتي لولا ان شاء الله, تكون متواجدة معنا ان شاء الله.
0: بيان سور باش نجي ونتسلطن ونعمل بانكيف ومن الاصوات اللي يعجبوني برشا برشا برشا هو صوت مدام جميلة الحصيري. مرحبا بيك مدام جميلة, نورتنا.
1: شكرا.
0: انا ملول هكا نسيت الوجه شويه في اللي لوك تبدل لما توا سي بون تفكرت وتفكرت الصوت. مرحبا بيك ونورتنا.
1: شكرا عايشك نورتك وفرحانين برشا احنا اليوم في استضافه معاكم ساعتين وباساج هذايا وباش زاده كيف نعرفوا مجموعتنا اكثر ونعرفوا بالعرض نتاعنا ونحكيوا عليه بالكدا
0: ان شاء الله. خليني نبدا بيك مدام جميله حسايري. خلينا نحكي على الهيستوريك نتاع الجروب هذايا نتاع الكلوب هذايا. كيفاش بدا الكلوب؟ كيفاش تلميتوا 20 مره بنزرتية باش تعملوا الحاجات اللي انتم تحبوها، تغني وتعملوا عروض مزينه تفيدوا ثقافه زاده في بنزرت، على خاطر مش سهل 15 عرض راهو ديجا بالتحضير نتاعهم وبالكوتي التنظيمي معناتها ماهيش حاجه سهله بالكل.
2: خليني اقول لك راهي جمولتنا احنا نقولوا ديفا الام. دونك ديفا الام هي باش تعرف الجروب. دونك عرفت كيما الام اللي لمتنا الكل بصغيرنا بمتوسطنا بكبيرنا وكل. دونك احنا بالنسبه لينا الجروب يلم فئات كبيره من الصغير للمتوسط للكبير.
1: هي عائله ديفا
0: يعني في دمه حضرتك تتقابلوا كوتيديانمون على خاطر ديجا في البروفه تتقابلوا تحكي وتوليوا اصحاب توليوا عائله توليوا تفرحوا لبعضكم. هذه الكوتي اللي نحكي عليها ابار الغناء وابار البيرفورمانس، فما كل العلاقات اللي تولي صحيح. جديده في حياتك
1: ارواح تتشابه
0: فوالا وباش تولي
1: عندك ارواح تتشابه. هي حلمه راه هو حلم اللي صغير، وانت لازم تكون ساعه الموهبه موجوده الغرام يكون زاده كيف موجود، ويزمك تمن بروحك اللي انت بالحق فنان، وما تكون فنان إلا ما تكون زادة من داخل نظيف وراقي وتتوفر فيك زادة الصفات المزيانة المريحة الباهية اللي أنت باش نهار أخوك باش تقف وتقول وتغني وتفا بارتاجي هيك الإحساس الحلو مع الناس اللي تجي تتفرج فيك يوصل. وبدأت الحلمة واحد كما نقول، وإحنا أنا ملي حلت عيني في الدنيا نلقى أمي تغني، العائلة الكل يغني وأنا نغني، وفي كل مناسبة يجي يقولوا إيجا سمعنا الغناية هذية، وبدأت تكبر الحكاية. وما كانش موجودين هذوما المجموعات هذية متاع اللي تكلم فيها ملي صغيرة نسرق روحي نمشي نادي خميس ترنين باش نسمع وقت يراو فيها حكاية ما كتعرف كيفاش، وين تلفتوا نلقاها في نادي خميس ترنين شبيها تمشي بعد بشوية بشوية وليت فما لي كونسيرفاتوار والعباد تمشي تتعلم الشان على قواعد. انا الام وهذيك بنتي وبنتي نهى، ودوبا كبرت قلت لها انا اللي ما عملتوش
0: الام وبنتها الام وبنتها الام وبنتها ديجا الام وبنتها في لي ديفا دو بيزير
1: الام وبنتها. انا اول اغنيه غنيتها في بين المعاهد وانا صغيره هي اللي بعدك ضيع فكري، وبنتي بين المعاهد قلت لها حبك تقول اللي بعدك ضيع فكري.
0: اي غرمتها.
1: وبعد كي كبرت قلت لها نحبك تدخل تقرا الفن على اصوله. هي عندها صوت الحمد لله يا رب بصوت حلو. في نفس الوقت لازم انسان يتعلم يغني بالصحيح، يتغنى خاطر مسؤوليه باش تقف انت تغني قدام جمهور. لازمك تعطيه احسن ما عندك، ما لازمكش تعطيه حاجه حلوه لودنه.
0: بالضبط ساعه قبل كل شيء
1: الحمد لله يا رب.
2: هي بنتي
1: انتم الكل بنات
2: وانا بنيتك يا جمهور.
1: لا الكل بنات وربي يشهد اللي انتم الكل بناتي وربي يشهد الكل.
0: هو حبت تورينا مدام جميله اللي معناتها تنجم تكون اون فامي موجوده في وسط الجروب هذايا معناتها أجيل موجودين في نفس الجروب ومع بعضهم ويغنيوا ويعملوا جو مع بعضهم. دونك تنجم تكون كيف ما تنجم تكون في الفانتين كيف ما تنجم تكون في الفانتين كيما في
1: السيسون
0: تعمل جو في الجروب هذا.
1: الموهبة والغرام هذايا والفن هذايا ما عندوش عمر. دونك هي حاجة ياسر حلوة. و بعد شنو صار؟ احنا دخلنا نقراو مع بعضنا في الكونسيرفاتوار الكلوب دي زارت وتقابلنا. تجم تقول 90% من مجموعتنا تويكا قرينا عندي بشير جبالي في الكونسيرفاتوار هذاك، رغم اللي انا زادة كيف عامله سنوات مع سيمه حرس تقاوي بنتي عامله في تونس عند مروان عكروت. وبعد حبينا
0: الغرام عنده سنوات
1: وبعد حبينا عملنا هالمولود الجديد لو بيبي اللي هي لي ديفا اوغوز دو بيزيرت. وبدينا كيما واحد
0: بيبي راه بدا
1: هو بيبي
0: وبدا سي بون بدا 5 سنين
1: وبدينا كيما نقولوا احنا نحذيو فيه ونربيو فيه ونسقيو فيه ونكبروا فيه بروح ياسر جميله. وربي شاء واراد باش جمعنا مجموعة بالحق كان يلمها الغناء برك بعد ولات تلمها الأخوة والعشرة الطيبة والمحبة والصداقة. وكما قالت ثريا تقولي أنا أبو المجموعة وأنتي أمها وهذوما الكل أخواتنا وولادنا. وهذيك ولينا كنا ما نحضروش نهار الجمعة في وسط البروفة ونعملوا البروفة نتاعنا نحس
0: جمع
1: فقط حاجة نقصتنا بخلاف اللي انت تاخذ يحشك بيه والكيف والغرام فما تاخذ في الحب تاخذ في
0: الطاقة
1: في الطاقة الإيجابية ناخذ فيها من عند بعضنا. وما عادش وصلنا المرحلة وحتى في سيفتا وباش نعملوا احنا حفلة الكلوتور اما ولينا نقولوا يسمنا نعملوا ديفا سورتي ديفا اكسكورسيون
2: نجموش نقولوا
1: ديفا
0: كبر الجروب وماشي للانوفاسيون وماشي للتقدم. مدام جميلة الحقيقة عطيتني ليكزامبل نتاع المرأة التونسية اللي عاملة كيف على حاجة تحبها منذ سنوات وما سلمتش فيها وقاعدة تتبع وقاعد يتبع الغرام هذيك اللي وصلت للي حبت عليه ومش مهم العمر أما خلط طلعت شو خسين وقت ما أنت حبيت وكيف ما حبيت
1: الأمنية والحلم اللي حلمت
0: وشاركت غرامك
1: والأهم
0: من هذا الكل عديت للنشأة وعديت للعائلة وكأنه في
1: ومش كان البنتي ومش كما قالت لك ثريا أنا نشجع كل إنسان عنده غرام عنده موهبة سواء كان غناء من عرش أنا تياتر باش يعمل حاجة يظهر لي أنا سواء كان في الصغر ولا في الكبر الوقت الفراغ الإنسان

0: الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك آه ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة
4: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار
3: إن شاء الله خير
4: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
3: يعني تبدل اسمها كهوة
4: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
3: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
4: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
4: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
4: وإلا كلمونا على 98 118 231
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
7: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
8: يا اخي شبيك متغشى هكا
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
8: يا الزعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
4: اما ديما نحتار شنو ناخو
8: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
4: ايكرون سولير ب 19900
8: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف والدهنية وللكبار والصغار زادة
4: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلوس كونفورت ديكسيلانس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلانس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلانس بلوس يوفر لك

كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار اللي تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
0: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسمياً الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
10: اكسجين FM بالصوت.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
1: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها هوية صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف اسمي عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
4: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 282 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي لمين نادي. نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان. نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس، نحبكم.
4: أكسجين فيلم.

0: علينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيانس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة.

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يحي شبيك متغشة هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
7: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: بالصوت العالي.
1: هي هي كلم فيك تسمعني انت. انت اسمعني ريتك نطيحك بدت الفريكونس. والله والله والله راني نتخش عليك. اي بجبوج ماتريكس معاك. اي لاف يو اي لاف يو. خليك عاد خليك على اكسجين افام بالصوت العالي
0: بالصوت العالي.

0: لينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أما الآن موعد أذان صلاة العشاء، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

Radio Oxygène FM.